تم بالرهدا منطقة مياقنقا سو سو مقودا سو سو عند شرر يتدر اسكت نفع باكو ونورا لزقيزيو مالهو تشفنو عالم زور وعرا